الاولى تخصصنا انت هنا نحسب كم نعيش قد ما رايد داون التمبراتوري قيسنا لترالمنت اتنيشو جوا فورن وبشتاشا

كم تجمل دين تصني فديرا Let me be in your arms فوق بي او يك فورسي انت كنت بحالي دا الصيف وكنتي لك تيد بشت ورشي فستا دا الصيف وقدك أصبرت

ونجمع آت نسمع هادين. وهذا من القبارتة جالانتس وديفيد جيتا هاردبريك أنتم فوق بي وده الشارينا سبيتشالمنت كنت لوكينج فورورد على باقا ماو شاي جفيري عشان الفقت نقرا إزيت من السولت وسيرا ديام نيدا دين ما فهم شترايت موبايل جديد اللورا في عمانت الموبايل يكلوك بزون توزا نقرا من الفلوس دي كلوك سيف دي جفيري ويسو مكدوك السيلز في الهوينة تقول ما تعدش كيرو تقاينونا جفيري وانتي اكفضلتم نقرا الفلوس دا الشاريو وعملت قالي شوبينج سبري ماوش.

من هالبودا سومبر اندريس على مطول لحر سياف المكين فوق بي وهب اللي بالموت الموت هذا النو أربولي لحر تال هوليديز تال صيف اك شهاء جلي سنكل لوكينج فورورد بش نحل في الصيف زغور وما الويردين وين دمل اشوف يمن تينا في الصيف اك دايما كلنا نقرا بروبليما من داون وينا بيرسونا اللي فيرا ايدي اوني سبيشيالمنت الويردين اش ينا نبزا هفنا منهم اللورا ينا نقرا اكتر لوكينج فورورد هاللي يتم بيكسح نقرا وما تنشي كلنا اكتر بروبليمي بالويردين وين دمل وكل نسبرا وسيت اللي يتلقو منهم وين تي اك عندك دك الشهاجة اللي اك اللي ستكون لوكينج فورورد اللي تحلي في الصيف يبطل نقرا 9 9 0 8 9 7

طالة Barry Can Swim Dance Dance Dance نستاو نعيدو Dance Time Studio كل على مطول الويكند فوق بي وزقوي لي مشينا بس اندو نايت كم اتكون من ليس سبيشال منت بالتين ادين امورو يلابو توم بلاوز قرأيت وشيرت رات من فوق فيسبوك يا وانستغرام ويينا اريت رات الرايت اتنيد لكينا ميت تانيس كلها فلمكين يلابو توم بلاو داي جفيري انت استتمورو تلابو كلها ويك انت فورسي مورت ايد لنقرا كيف كانت الاسبرينسا فورسي بات لنقرا رترات حالي نرجع نقرا دوك للوف تانيس وكل اج فيرا تدر تالبازة وخانيد لك انت حيار امو ما تيرجعو يعملوها رأ